0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: ما على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
2: يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك.

يا سلام على حبي وحبك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: 42 خليكم تواصلوا. الرشيد وياكم. إن الساعة بتوقيت الرشيد اف ام. حسابنا جيد من المصرف العراقي 2026 الجوائز صارت أكبر الفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً 10 فائزين سباق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 6 مليون دينار الشهر الفائز واحد و6 سيارة BMW S1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز نصف سنة وفائز نهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقوى فرع المصرف الأهلي العراق وافتح أو عزز حساب زناكيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: جديد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد وربح يتضاعف والخير زيد اللي سهلة. إعلان على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد قناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 0985500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaheedmedia.com.
0: رشيد معكم
1: اليوم. شنو مودك؟ سوينا صباحو على مودك يومينا على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هواء. مما أحلى سوا من الأحد للخميس.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم إذاعتك. ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. حملة كبرى لمكافحة الفساد في الديوانية واعتقال عدد من المقاولين المتعاونين مع البلدية. المرور تعلن القبض على سائق سايبة مخمور دهس ضابطا أثناء الواجب وتسبب بوفاته في الدورة. مدير مطار أربيل: حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقتشي يؤكد لنظيريه الصيني والروسي مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. ترامب: إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق. طقس العراق: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

خد حنيني عمري ايامي وسنين تضحك حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد بتونس فيك وانت معايا
1: بتونس فيك بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900 ألف والمغادرون 500 ألف و15. الأمن النيابية تعلن إنجاز 40% من تعديلات قانون المرور، تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. المرور تعلن القبض على سائق سايب مخمور الواجب وتسبب بوفاته في الدورة. مدير مطار أربيل: حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقتشي يؤكد لنظيريه الصيني والروسي مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب أمريكي بتأخير بث صور الأقمار الصناعية لمنطقة الخليج. طقس العراق: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: 500 600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. عرقشي يؤكد لنظيريها الصيني والروسي مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تقرير صحيفة نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه إزاء ما ورد في التقرير المشهور بصحيفة نيويورك تايمز. يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن ما ورد فيه من مزاعم ما جاءت عارية عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، ودعا المكتب بحسب البيان وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة. ذكرت السفارة الأمريكية في بيان أنه نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وأضافت أنه يجب على مواطني الولايات المتحدة الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر وزيادة يقظتهم والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المتكرر للمجال الجوي وتعطيل السفر. ونصحت المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد ومراقبة وسائل الإعلام المحلية واتباع تعليمات السلطات المحلية. أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إنجاز تعديل 40% من قانون المرور، وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت إن التعديلات على قانون المرور ستشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات، مبينا أن هناك شبه اتفاق مع مدير المرور على أن تكون نسبة تضليل السيارات 30% مجانا، وما يزيد على ذلك يخضع للرسوم المالية. ذكر بيان أن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وصل إلى كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وأضاف البيان أن ذلك يأتي لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية تنفيذ الخطط وتوفير أفضل الخدمات للزائرين. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث مع نظيره الصيني تداعيات ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لبنود تفاهم إنهاء الحرب، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في مضيق هرمز. وذكرت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الصيني أن انعدام الأمن في مضيق هرمز جاء نتيجة انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها، كما استعرض تداعيات ما وصفه بانتهاك واشنطن لبنود تفاهم إنهاء الحرب. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. عرقجي يؤكد لنظيره الصيني مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

عندي إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدين
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. الأمن النيابية تعلن إنجاز 40% من تعديل قانون المرور، تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. مدير مكتب القائد العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والخطة التنظيمية الخاصة بزيارة الأربعينية. مدير مطار أربيل حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي يؤكد لنظيره الصيني مسؤولية واشنطن عن توتر مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب أمريكي بتأخير بث صور الأقمار الصناعية لمنطقة الخليج. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا ويتابعنا أكيد عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وبرنامجنا بالتأكيد درس شاغر. راح نبدو ياكم بموضوع الحلقة اليوم وهو سؤال: شنو أكثر كذبة بيضة الناس كلها متفقة عليه؟ بس سؤال واضح، شنو أكثر يعني كذبة بيضة؟ دائما ما نحكي بأشياء الخصص كذب أو يعني خلينا نقول عليها أنه تحوير الصدق، نخليها تحت باب أنهم كذبة بيضة تمشي تروح. هسا أنا جايبت لكم كم وحدة ممكن نستخدمها دائما وممكن نسمعها أيضا، أنتوا إذا عندكم بعد إضافات انطوني إياها. شنو هي أكثر كذبة بيضة متفق عليها الناس كلها؟ وها هي. أول كذبة ممكن تكون ما شفت الرسالة مالتك أو المكالمة، بس هو التليفون بيدك طبعا. أو مثلا ما راح أشتري شيء، راح أروح لفلان محل أو فلان مول، ما راح أروح أشتري شيء بس أتفرج. أو كذبة نسيت، أي شيء تقول له يقول لك نسيت، بس هو ما ناسي، هو كلش كلش متذكر. أوكي، فمطيتكم هيجي أمثلة بسيطة من ذني الثلاثة، وأنتوا بالتالي إذا عندكم بعد كذبة بيضة أنت تقولها أو تسمعها والكل مقتنع بيها أو الكل يعني يستخدمها، وممكن مرات نسمع أشياء نعرف إنه هي كذب بس خلاص يعني أوكي يعني ماشية، فاهميني؟ إذا ما شفت الاتصال أو ما شفت الرسالة، مثلا اتصل بعمار يقول لي ما شفت التليفون، بس أنا أدري كذب بس أمشيها. ليش؟ لأنه هي يعني دائما نقولها دارجة من أريد أطلع من موقف معين. راح أروح لمكان كذا بس أشوف وما أشتري، هاي يعني دائما نقولها. وأكثر شيء ممكن يكون فئة النساء، هاي كذبة كلش بيضة، يعني بيضها جدا ناصع لأنها متأكدة راح تشتري شيء. نسيت، هذا واحد مثلا قايل لك على شغلة أو فد شيء. فدني الثلاثة انطيتكم أمثلة تختارون من عندها أوكي اللي انتو دائما تستخدموها أو تسمعوها وتحسون أنه هي يعني ماشية على كل الناس أو متفقين عليها كل الناس، وإذا انتو عندكم بعد فانطوني. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211411.

0: يلا عدنا أول اتصال بحلقتنا. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: جبارك
0: الحمد لله ماشي الحال. من وياي؟ أبو حمودي مو؟
1: أنا عزاد.
0: عزاد شلونك يا عزاد؟ أهلا وسهلا.
1: نكيل.
0: أي والله يلا عدرونا ما يخالف.
1: يلا خذ ورحي.
0: يلا عزاز قل لي.
1: دائما أتن عليك.
0: هاي كذبة بيضة؟
1: إيه طبعا.
0: هو ما سأل عليك مو؟
1: والله ولا أسأل عليك.
0: أو هسه كنت ببالي شايف ذا؟

0: يلا بعد ما تواصلي وياكم اكيد ببرنامجنا درس شهر وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
1: هلا حبيب الورد. هلا بيسع عيوني. تحياتي لتحياتي المخرج.
0: شكرا يا وسام نورتنا.
1: الله يحفظك. بس عيدي للثلاث
0: يعني اذا عندك اضافه قولها اذا انت تعرف السؤال يعني
1: ما جت ببالي صراحه. لا لا
0: اوكي انا قلت شنو اكثر كذبه بيضة الناس متفقه عليها؟ مثلا ما شفت رسالتك او مكالمتك او نسيت كذا شغله او ما راح اشتري شيء بس اتفرج. اضاف لنا ازاد ازاد ضاف لنا انه دائما اوصل لك سلام او اسال عنك.
1: لا هسه بالنسبه لي دائما استعمل الرقم 2.
0: ما راح اشتري شيء بس اتفرج لو نسيت.
1: لا لا رقم 2 نسيت انه نسيت. يعني
0: ايه
1: بينما اغلب يعني اغلب كلامي كذبان ما انسى بسرعه طبعا.
0: زين
1: بس هو كعذر يعني حتى المقابل
0: اي حتى تطلع من السالفه صحيح.
1: وما اقول له غلست ايه. اقول له نسيت.
0: نسيت ايه. هي اكثر ممكن تكون كذبه بيضه متفق عليها الناس كلها. اوكي انا كلش اشكرك.
1: انا دائما استعملها هواي ترى.
0: انت تستعملها اوكي وتسمعها من غيرك همات يمكن انت لان تستعملها تعرف انه كذب بس تمشيها اجتماعيا ما يصير ترفضها يعني.
1: بس دريش انه تناقض المقابل انا ضد.
0: ها هي دائما احنا الاشياء اللي نسويها احنا كل عادي مسموحه ان مباحه بس الاشياء اللي سوينا يعني.
1: انا عندي صديقي صدق ينسى واضوج من هاي الحاله اللي عنده انه انه مثلا يعني قبل ساعه الا يقول لي ذكرني ما ادري شنو يعني حتى لو موضوعنا بنفس اليوم الا ذكره ما اعرف شنو الا هيك.
0: فهمتك
1: كل طيب. تضل من هاي الفقره اللي عنده سامح فيها المفروض لا المقابلي يعذرني وسامحني عادي.
0: اوكي اني كلش اشكرك نورتني تحياتي لك يوم السلام. حلو هلا والله باي باي. اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو
2: مرحبا.
0: مرحب
2: شلونك؟
0: الله يسلمك. من وياي؟
2: مصطفى البدر.
0: مصطفى البدر اهلا وسهلا يا مصطفى.
2: اهلا بيك شلونك؟
0: الحمد لله زين. انت شلونك مصطفى؟
2: والله نسال عليكم لا تجول لا تبينون
0: لا تبينون
2: احد ما حوت شنو يعني احد ما حوت ما تعرف
0: مصطفى نورتنا ايه. يلا مصطفى احكي لي شو تكذب انت؟
2: نفتر ونرجع لك.
0: نفتر صدق والله هذه
2: هاي اكبر وحده هاي اصلا.
0: زين هاي انت تستخدمها لو يستخدموها وياك
2: اي من اطب على محل مثلا والقى اسعاره غاليه
0: اي
2: اخذ فرها وارجع لك. هو يدري ما ارجع له
0: طبعا
2: العامل اللي وياه يدري ما ارجع له.
0: اذا هو اقول لك اذا هو طاق بوجهك 200 الف على قميص شلون ترجع له؟
2: قميص 200 الف شيء يعني شيء ما تسولف عليه ماكم ما ادري يعمرني
0: يعني حتى تستحي تقول له بمجال لو لا
2: ابوي انا مال عرس اخذته ب 40,000 والله العظيم شكو
0: والله اكو اشياء مرات يقولوا لك سعرها تستحي تقول له بمجال يعني شو يجي يسوي لك مجال مثلا فاهم
2: يعني يا مجال في مجال يا ابي مجال يعني هو يقول لك قميص 200 اذا قميص شنو شنو نزل 5,000 إذا نزل 50,000 بعد ما يبكي
0: مو صحيح ولا لبسه قول له حتى لو
2: والله العظيم ما لبسه هذا شكله علقة
0: حتى لو اللي هي من 7 مستحيلات عرس السلطان هم ما اشتري له هيجي.
2: لا وين هذا ما يتزوج
0: لا لا بعيدة
2: عليها
0: حتى دا أقول لك
2: شغلة تمام حياته ياي
0: تصريح قوي سجله هذا مصطفى
2: تصريح قوي انت مشكلتك ما موجوده العصر يا ريت لو تتواجد
0: في يوم اسمع العصر اسمع اسمع وياك
2: كدود
0: والله قلبا وروحا وجسديا وكل شيء اسمع
2: وقالبا لا لا تفوتش كل الحوارات يعني مع العصر يعني كل شيء مرتب
0: لا ودعتك اسمع والله العظيم بس مثلا اخر شيء سمعته انت ما شاء الله عليك طلعت كل اسرار المهنه الخاصه بك
2: لا الله
0: مو صحيح
2: ما قلت اسمي
0: لا عشان ما تقول اسمك انت معروف
2: مخابرات ما قلت اسمي يعني مخابرات
0: يعني اكو على قولة سلطان شومبل افشي الاسرار مو انت تقول افشي مو جماعه الافشي لا لا
2: قلت اصلحها قلت له يعني افصح
0: افصح
2: ما ترى
0: لا عيني رجعنا على دارة افشي اي مال افصح قويه هاي مال اهل القوط ومنطقه خضراء وهاي السوالف عوف
2: لا افشي احسن اخوك انا بتقول
0: طيب مصطفى تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو شكرا هلا عيوني باي باي حلوه هاي مال افتر وارجع لك

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد.
1: مساء العافية نور علي الشعر المخرج استاذ البناء.
0: هلا والله ميت هلا. يلا محمد احكي لي شنو انت تضيف لنا لو من اللي انا قلتهن؟ لو اصلا ما سمعت السؤال يلا يلا تصدمني.
1: ما سمعت السؤال.
0: الحمد لله وشكرا. طيب.
1: استاذ علي الشعر المخرج سمعت
0: زين. هسه شنو انت سمعت لو ما سمعت ايش احكي؟
1: لا ما سمعت.
0: ما سمعت ها ما سمعت.
1: اي لا اي ما سمعت.
0: مو اقول يعني صار شيء بالدنيا. طيب شنو اكثر كذبه بيضة متفقين عليها الناس؟ انا انطيت امثله قلت مثلا كلمه نسيت من يقول لك على فد شغله وانت ذاكرها فحتى تطلع من عندها تقول له نسيت اوكي. او مثلا واحد متصل بيك تقول له ما شفت المسج ولا شفت الرساله تليفون مو يمي هو طبعا بيدك. او مثلا خلي بعد شنطيت بلاني مثال انطيتها راح اروح لكذا مكان ما اشتري بس اتفرج. المستمعين انطونا هماتين اثنين. ازاز قال كلمة انه اني دائما اسأل عليك او دائما اوصل لك سلام هو كذب طبعا. ومصطفى قال لنا سالفة انه افتر وارجع لك هذا من اطب المحل وانصدم بالاسعار انه افتر واشوف وارجع لك.
1: كلمة من عدش اللي هي ما نسيت هو مو نسيت
0: ها تستخدمها انت دائما؟
1: يعني مو دائما يعني افوات الافاوقات متفاوت
0: بس من تكون مضطر الى انه انت مثلا تريد تطلع من السالفة ما تقدر تقول له بغير حجة فتقول له نسيت.
1: هي استخدمها
0: بس هي كلمة نسيت تدري يعني تعمي السالفة ما تكحلها على فكرة يعني لان انت معناها الشخص المقابل ابد ما ذاكره فمن تقول له نسيت راح يضوج اكثر.
1: وما يقول انا مو على بالك
0: شفت اي
1: لو على بالك ما كمان شفت هذا الموضوع
0: ايه يعني السالفه ما تتكحل.
1: لا شفت عليه بعد من البدايه
0: اي بعد هي باللسان ما نقدر.
1: والهاي مال افتر وارجع لك
0: افتر وارجع لك اي
1: هاي احنا كلنا عندنا.
0: هو قلت له انا كل الكلمات اللي ذكرتها وبعد اكو هوايه كلها نستخدمها بس انا اقصد اللي كل متفق عليه والكل يستخدمها حتى يطلع من موقف معين.
1: طبعا عندي شغله ثانيه من طب المحل شغله ما تعجبنا وشغله غاليه اقول بس اللي خابر البيت شوفهم يريدوها لا
0: زين اوكي
1: اطلع ادق بالباب اي الذبه من الباب جمعتها يلا يا ولد خل اطفر
0: اي اوكي
1: ماكو يعني فعلا اكو شغلات حيل غاليه
0: مسكت لي مصطفى قلت لي يعني مثلا الطب يقول لك هذا القميص خلي ما نقول 200 نقول لك 100 تصفى حتى تستحي تقول له مثلا نزله شو يريد ينزل لك اياه يعني مثلا
1: والله ماشي نزله لي.
0: طيب انا كلش اشكرك محمد اتمنى لك يوم حلو شكرا باي باي هلا والله. يلا اتصال اخر. الو
2: ست عبير الجميله
0: عيوني هلا والله
2: يوم جديد ومساء جديد عليك وعلى عمار الكبير.
0: اهلا وسهلا بك. انت استوقع قاعد من النوم مستوفادي
2: لا والله لا صار لي نص ساعه
0: غير صوتك نايم.
2: لا قاعد
0: صوتك نايم مو انت
2: مو اول واحد حكيت ويا انتم
0: ها اي اوكي
2: هسه بالطريق طلعت يعني من المصافي شفت مرور تمشي السير انا شرب مي بارد يعني اشتريت من هاي المحطه
0: زين
2: فالمهم انقهرت عليه بس انا هم مأذيني فوقفت بصف وبوعيت يعني احتراماتنا لكل وزارة الداخلية بيهم هو طيبين انقهرت علي دي يمشي بسيارات وحارة نار
0: اي والله شوية ازدحامات اليوم
2: اي ما لحقت انطيب اطل المي بعد نامشي وصلت النهضة مسوين شنو من هاي شون الاثنين واقفين بالبداية شون الخطة مال الاربعة اربعة اثنين
0: زين
2: وراهم اربعة انا طريقي عن النهضة بشغل
0: أيه.
2: غيرت الطريق رحت اشهر المغرب ولفيت يعني
0: زين.
2: من المستنصرية
0: أيه.
2: ف يعني هناك هم يستهدفون الكيات
0: أيه
2: فباو هذا هنا انقهرت عليه وهذا هنا شايل عليه كمية حقد لان ما تعبريهم اذا ما يضربوك بغرامة امانة الله مع احترامات طبعا للطيبين
0: يعني صار عندك مشاعر متناقضة ما تعرف شو تسوي هسه تحبهم تكرههم
2: لا لا لا لا لا لا
0: بس خليني اقول يعني بالاكثرية والله عاشت ايدهم على اشياء هو دي يسووها بصراحة بدون مبالغة اكو اشياء يستحقوها البعض
2: ايه بكل مكان الناس تحب الشرطي وتحب شرطي المرور وهاي لانه مو مؤذي وياك يعني زين فاحنا هنا عندنا هسه هم ذول اذا يوقفوك ما يرحموك يخرق يعني يخلق لك
0: الخطا او
2: المشكله اذا كل شيء كامل ومجهز يقول لك مطفايه طبعا كلهم شايلين وهم يطلع لي في الذريعه مهم
0: يلا ما يخاف مشيها لخاطرنا يلا بوجهنا بوجهنا ما يخاف يلا احكي لي شنو الكذبة البيضة اللي مثلا الناس كلها متفقة عليها من اللي سمعتها او انت تذكر
2: بالمحل مرات يعني يجون ولد عمي قرايبي يسلمونه هاي على السريع ف سلمنا على بيتك لي والله امي هم تسلم عليك
0: اي بس هو كذا
2: يسلم ولا نايمه اي هاي وحده
0: او اصلا ما ذاكرتهم
2: ابد زين واكثر كذبه بالتليفون هو بدا ما جاوب ابد لانه لازم اكو فد شيء يعني
0: لا يجوز مزاجك متعكر برتقالي ما تريد تحكي ويا احد بس تعال جيب لي افهم
2: اي رقم غريب وطلع مثلا
0: يطلبك
2: لا مو يطلبوني بالعكس يعني يحرجني تعال انطيني وانا ذاهب براس الحاسبه مو هاي الحاسبه تذب اي ف يعني الاكثر شيء نكذب بي والله تليفون مو بدايه
0: وما شفت
2: المسج اي ومال امي هاي على الماشي مرات على السريع راسا سريع البديهي والله امي هم تسلم عليكم ذكرتكم البارحه كذب وكله كذب شلون سلطان رتبيها منين مش
0: طيب تحياتي لك انا كلش اشكرك نورتني باي باي هلا امير باي باي اتصال اخر الو الو الو
1: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام اهلا محمد
1: شلونك يا غالي
0: الحمد لله تمام
1: والله الحمد لله تحياتي لك تحياتي للمخرج
0: شكرا كل تحيه لك يلا محمد اذكر لي كذبه بيضاء الناس كلها متفقين عليه
1: على بالي
0: على ب... اي هسه كنت بطاريك
1: كل هسه قلوب سواجي
0: اي
1: وكل ما اريد اتصل بيك سبحان الله انت التهي بشغله و... وبعدين اقول هسه وبعدين بس دائما انت على بالي
0: صحيح
1: اي هاي دائما
0: يعني. اخر مره قلتها هاي شو وقت والمن
1: على واحد صار لي يمكن فترة أصلاً وأنا ما أريد أخابره بس هو خابرني وأجت على بالي
0: زين بس هو يعني هو على بالك بس على بالك بالسلبي يعني على بالك إنه ما تريده أصلاً
1: هو أي على بالي بالسلبي أصلاً أنا مغلس
0: إيه
1: بس شو أسوي أستخدم له هاي حتى
0: إيه يمشي الأمور إن شاء الله طيب
1: إيه بالقلب سواجي
0: أوكي أنا كلش أشكرك نورتني محمد باي باي هلا والله عيوني باي باي يلا عندنا اتصال آخر أغنية

0: يلا عندنا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: يا الله.
0: أهلا وسهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك. أنت شلونك؟
1: شلون الأمور؟
0: إن شاء الله بخير.
1: والله بخير الحمد لله. أنت شلونكم؟
0: الحمد لله تمام عايشين.
1: هستوني دا أخابرك.
0: هستوني على بالي أو هستوك على لا. بالي.
1: لا مثلا يخابرني لحظة 30-40 مكالمة عادي ما جاوب بالي. درب التغليفة.
0: زين.
1: من يعني من أفتح خط؟ هستوني دا أخابرك.
0: هست دا أخابرك صحيح والله.
1: وتشذي وأنا أصلا حتى مدة إلى بلوك.
0: زين. آخر مرة استخدمتها شو وقت يعني ويامي؟
1: قبل شوية.
0: ويامي.
1: ولد صاحبنا.
0: زين.
1: صاح يعني أنا جمعة بالنسبة يعني جمعة فشي مقدس.
0: أوكي.
1: أدي.
0: أوكي.
1: عبارة عن نوم نوم نوم يعني شايفها أقول أنام مبعد وأرجع أنام.
0: زين.
1: أنام مبعد وأرجع أنام.
0: إيه.
1: أنا أقعد بالخمسة. العصر. أكل لقمة. شيء لعب الجهاز أرجع أنام.
0: زين.
1: أقعد بالتسعة. هاي حس التليفون مسوي عدم الإزعاج أصلاً.
0: أوكي.
1: حتى والله ما يدق.
0: اوكي
1: يضل يدق يدق اقول لك البحث لقيتك ماكو تهستوني دا خابرك دا اقول لك انت مو تجي الان الجمعه انه انا ما افتح التليفون او ما استخدم التليفون ابدا فهاي هستوني دا خابرك شويه يعني فائدتنا بالحياه العامه
0: زين يعني هذه اكثر شيء تستخدمها انت واكثر شيء ممكن تكون الناس كلها متفقه عليها يعني ونستخدمها وندري واكو هذا المشكله انه احنا كلنا يعني من تنقال لنا الحكايه ما ادري هو نرضي نفسنا او نغافل نفسنا او ما ادري بس نعرف بها كذب لكن نستقبلها طبيعي
1: لا مقابل اكيد يدري بها كذب شنو هالتون دا
0: خابرك
1: يعني ماشيه
0: زين
1: تكحل ما تعمي
0: زين طيب
1: هالتون دا خابرك
0: اوكي اني كلش اشكرك نورتني شكرا لك هلا قلبي باي باي ما سالنا على يا جسر ما سالنا على يا جسر هو اليوم يلا اتصال الو هاي منو دا يغرق
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: ام فايد طيبه شلون
0: عيون يا ابو عبد الله شو اخبارك
2: الله يحفظك عيني
0: نورتنا
2: وللبطل عمار
0: شكرا تحيات عمار لك اكيد
2: الله يحفظك
0: نورتنا والله
2: الله يحفظك
0: يلا احكي لي قل لي يا ابو عبد الله شنو الكذبه البيضة
2: اذا صار علي اذا صار عليك شيء اموت وراك
0: يا بي يا ابوي هذول الشحمه هذول شو يسمون طيور الحب هاي ماكو هاي
2: ايه
0: وش تحس قلوب قلوب شلون ما توم وجيري قلوب تطلع من اذانهم
2: هاي كذبة مو كذبة
0: طبعا كذبة من يموت ورا احد هاشنه هاشنه هاي
2: اي مو صحيح الله يحفظك
0: بدون عينك عيوني
2: ست عبير
0: عيوني
2: بنتي طلعت معدل 100
0: يا عيني مبروك قرة عينك وان شاء الله
2: ستوان بان طلعت لي اغنيه فاريد
0: تأمر امر يلا عمار شنو بس بان تطلع بس بان وسام احنا يلا نتحدى يا اغنيه احلى احنا لو هم مبروك عليك عيوني ان شاء الله يا ربي تفرح بيها دائما وتشوفها
2: بس ما تريد طبيه ست عبير
0: لا شو تريد يا حظي 100 صدق كذا شو تريد
2: والله حتخبل والله ما ادري
0: شو تريد شو تريد
2: اريد مناشده
0: لا هي شو تريد يعني شنو ببالها
2: والله هي هندسه تريد هندسه
0: لا
2: ترى زي ما يخالف روحي النفط
0: زين لا عمي لا لا لا طيب 100 بعد شتري صدق كذي
2: اي والله
0: آه الله يهديها ان شاء الله ما اقول غيرها طيب عيوني تحياتي لك نورتنا يلا استمتع بالاغنيه باي باي

يلا مبروك عليك ابو عبد الله. يلا عندنا اتصال اخر. الو الو اوكي انقطع الاتصال. خلونا نذكر بارقام هواتفنا وسؤالي اليوم يقول انه شنو الكذبه البيضاء يعني تعتبر اجتماعيا وهي يعني كل الناس مقتنعه بها مع انه يدرون هي كذبه بيضاء. انطيتكم امثله وما شاء الله المستمعين اعطونا امثله ايضا اخرى يعني اللي قال مثلا افتر وارجع لك اصحاب المحلات، اللي قال مثلا هسه كنت على بالي، اللي قال هسه رت خابرك ونسيت والله، او اللي قال مثلا ما شفت رسالتك او ما شفت تليفونك والتليفون بيده مثلا. بعد شنو بالله هواي قالوا ذكروها المستمعين، فبالتالي منتظرة أكيد من عندكم شنو هي الكذب البيضة الاجتماعية اللي كل مقتنع عليها والكل يصدقها ويدري بيها كذب. 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770211 4115

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا باجواء حلقتنا اليوم لبرنامجنا درس شاغر. ومثل ما ذكرت سؤالي كان هو او بعد ما زال ويانا بالدقائق هذه الجايه، انه شنو الكذبه البيضاء اللي تسمعها او انت تقولها وتحس بانه الناس كلها متفقه عليها وكلها مقتنعه بها رغم انه هي اسمها كذبه. ذكرنا المستمعين حقيقة أنه الأشياء اللي ذكروها هي فعلا إحنا كنا نقولها وكنا نستخدمها في سبيل نطلع من موقف معين، ممكن يكون في بعض الأحيان محرج أو متى تعرف شلون تجاوب، أو مثلا أنت تحس بتقصير تجاه الشخص المقابل. يعني مثلا من الأشياء اللي ذكرتها كلمة نسيت، مثلا موصيك على شغلة نسيت، أو مثلا يعني أي شيء من تقولها نسيت، على فكرة هي كلمة راح تطلع عندك لا إراديا لكن ممكن تخرب ما تعدل. يعني كلمة نسيت هذا خذها قدامك واحد نرجسي وشي كلش يعني نحس على قولته هني، فحيقول لك يعني أنا مو على بالك، إنه الطبب طامة كبرى ثانية الطبب سالفة ثانية، فراح يقول لك معقول أنا مو على بالك يعني تناسيني يعني طبعا تعدادات. يعني أرقامنا جاهزة لكم حتى أسمع شنو بعد ممكن تكون موجودة عندنا من الكذب البيضاء اللي كل الناس متفق عليها ومقتنع بها. أرقامنا 0780211 1115 0780211 1117 آسيا سيل 0770 1114 115.

0: يلا اتصلوا ويانا. الو مساء الخير. الو الو.
1: مساء الورد والعافيه. السلام عليكم. اهلا
0: وسهلا. عليكم السلام. منو جايك؟ الله يسلمك. الحمد لله.
1: وياك رامي من امريكا.
0: اهلا يا رامي، حياك نورتنا.
1: الله يحييك. حياك.
0: شلون الوضع بامريكا؟
1: حبيت اشارك والله حلو، الجو بارد اليوم صراحه.
0: لا ان شاء الله تقول ما حلو، يعني اتمنى هاي الحكايه اسمع منك. طيب يلا ان شاء الله دائما تكون اجواءكم لطيفه وحلوه. شنو الكذبه البيضه اللي تسمعها؟ ولو قلت هناك مجتمعكم شويه، يعني انا احس
1: والله لا، انا ما اؤمن بالكذبه البيضه، يعني ما اعرف،
0: يعني جمله تسمعها او انت تقولها حتى اقول لك جمله

0: يعني موجودات بعدها صارت قديمة ما راح الرقم يعني حتى ما أدري يعني
1: أكيد يا أم على إيميل على سيم كارد على تليفون
0: على سيم كارد على على على مواقع يعني. التواصل يعني مثلا الواتساب ما يمسح إذا أنت مسوي حفظ يعني فهمني المسجات ما ينمسحن
1: بالذات من تعافين للشخص ومن يكون عزيز ليش ما تتصل يا بقى أو مختفي والله الأرقام راحت من عندي وين راحت الأرقام جنجة وخلاص
0: يا طلعت تهيجي تتمشي طيب أنا كلش أشكرك نورتنا أكيد شكرا لك علي
1: الله
0: عزيزي مية هلا باي باي هلا والله يلا اتصال ألو ستب وجي شكرا اتصال آخر ألو ألو همسد

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو.
1: مرحبا ست عبير.
0: مرحب عيوني، مين يا تهلا؟
1: الله يسلم عينك حبيبي. ياك منال.
0: أهلا وسهلا، نورتينا.
1: الله يسلمك يا رب.
0: عمري يلا قولي.
1: يعني بما أنتوا الأشياء اللي متفق عليها 100%.
0: أي.
1: أكو شغلة مثلا أني وهواي صديقاتي سووها، من نوصل المكان
0: أي.
1: وما نحب الأكل اللي بي مثلا صديقة أو قرايب أو هذه.
0: طيب.
1: نقول شبعان.
0: اوكي
1: والله شبعانة والله ما اقدر اكل،
0: بس انت شنو البطن دا توصوص بحد تريد تخلص الساعات. اي كملي.
1: اي لا لا لا يعني انت ميتة جوع بس تقلبين بالمقبلات، تقلبين مثلا بالاشياء اللي تحسيها ما بيها تداخل بشري.
0: زين صحيح
1: يعني
0: والله.
1: تاكليها.
0: اي بس ايه هو فعلا مو انت ما تريدين تحرجين المقابل تقولين اكلك ما طيب، يعني ما ترهم يعني
1: ما ترهم. لا وانا نفسيتي زفت بالاكل يعني مو
0: استوني ما اكل شبعان. ومرات على فكره انت يعني عاجبك الاكل هاي هم ما تستخدمها، ما لا والله ما اشتهي تالي مثلا يعوفك ما يلح عليك، شايفه منظرين تاكلين بروحك شو هذا ما لح علي المفروض تلح
1: يعني. ليش ما ضغط عليه او لا تتفاجئين الاكل هو اصلا جايبه من برا
0: عافيه
1: فممكن تاكليه بس انت بعد ايش بعد كذا
0: صحيح. طيب أنا منال عمري أكيد أشكر اتصالك وياي يا حبيبتي، نورتينا. شكرا يا عمري. باي باي.

اوكي مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم اللي كانت حلوه بكم، كذبكم البيضة جميله، الكذب هذا الموجوده. وقلنا انا وارجع واقول كليتنا نستخدمها بسبيل نطلع من موقف محرج، او مثلا يعني ما تعرف شلون تجاوب بطريقه ممكن يكون جوابك الحقيقي مؤذي للمقابل، فبالتالي نستخدمهن حتى نطلع من عدها، او مثلا حتى نفر السالفه، او ممكن تكون نسبه الزعل شويه اقل مما انه يعني انا اقول هاي الكلمات اللي كذب بيضه يمكن المقابل راح يزعل نسبه قليله، بس اذا اقول الحقيقه لا يعني راح تكبر السالفه وتطلع من يدينا على قولتهن. فالكذبة البيضة يمكن مرات تكون مجرد محاولة حتى نهرب من موقف محرج أو نخفف زعل شخص ما مثل ما ذكرت أني، لكن إذا صارت عادة تفقد معناها والناس تبدي تعرف الحقيقة حتى قبل ما نقولها. بالنهاية الصدق يمكن يكون أصعب للحظة لكن أريح على المدى الطويل. طيب كيفهم يحكون؟ هو مو أريح، قلت لكم، لأنه في بعض الأحيان ممكن من أقول كذبة بيضة تمشي على المقابل بس يزعل زعل بسيط، لكن من أقول الحقيقة مو الكل يتقبل الحقيقة، يعني مو الكل يتقبل إنه أنت تقول له لا هذا غالي ما راح أرجع لك مرة ثانية، بس يتقبل من تقول له أفتر وأرجع لك عده أسهل عليه. أو مثلا إنه أنا شفت رسالتك أو شفت اتصالك لكن ما كنت بالمود، عندي ظرف أو كنت أفكر بشغلة، مستحيل راح تقول له هاي الحكاية، فبالتالي راح تقول له تليفون مو يمي على الشحن وما شفت لا المسج ولا الرسالة. وغيرها من الأشياء اللي ممكن أنه في بعض الأحيان نخاف على مشاعر المقابل ونلجأ لها. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. الأمن النيابية تعلن إنجاز 40% من تعديلات قانون المرور تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. مدير مكتب القائد العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. مدير مطار أربيل حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوات الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في مضيق هرمز. المقررة الأممية مستوطنون والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا مذابح بالضفة الغربية. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغذيه.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: انت مشو يعني.
7: موسيقى واكثر الرشيد الثاني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد بتونس فيك وانت معايا
1: بتونس فيك بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. عرقجي، واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في مضيق هرمز. نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تقرير صحيفة نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه ورد في التقرير الموردي في بغداد في بيان أنه نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

وأضافت أنه يجب على مواطني الولايات المتحدة الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر وزيادة يقظتهم والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المتكرر للمجال الجوي وتعطيل السفر. ونصحت المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد ومراقبة وسائل الإعلام المحلية واتباع تعليمات السلطات المحلية. أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إنجاز تعديل 40% من قانون المرور. وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر ويتويت إن التعديلات على قانون المرور ستشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات، مبينا أن هناك شبه اتفاق مع مدير المرور على أن تكون نسبة تضليل السيارات 30% مجانا، وما يزيد على ذلك يخضع للرسوم المالية. ذكر بيانون أن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وأضاف البيان أن ذلك يأتي لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية تنفيذ الخطط وتوفير أفضل الخدمات للزائرين. أخيرا، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي إن الولايات المتحدة كان بإمكانها معالجة ما وصفه بالالتباسات المتعلقة بالبند الخامس من مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز عبر الحوار، لكنها اختارت مسارا مختلفا أدى إلى تصعيد التوتر. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعدادات واتباع تعليمات السلطات المحلية. عرقشي واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد نويات وتضليل السيارات. مدير مكتب القائد العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. مدير مطار أربيل حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوة الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في مضيق هرمز. المقررة الأممية مستوطنون والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا مذابح بالضفة الغربية. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من راديو الرشيد من بغداد. للمتابعين كنت برعاية الله.
1: حساب زنادين المصرف الأهلي العراقي 2026 الجوائز صار أكثر وفرح أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشرائزين، 6 سباق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الشهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى هي الحلم الحقيقي 600,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شننتظر؟ زوروا أقرب فرع للمرف الأهلي العراقي وافتح أو عافز حساب زنكين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد وربح تضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على رشيد الآن على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0485500600 أو على البريد الإلكتروني info@lcmedia.com.
3: رجعنا رشيد وياكم.
2: اليوم شنو دك؟ سوينا صباح حلو على مودك. يومية على الهواء. آلو انتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هوا. إنما تحلى سوا من الأحد للخميس في باجور بالسبع نص الصباح.
4: اسمع وعيش الجو.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران. السفارة الأمريكية ببغداد تنصح مواطنيها بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد واتباع تعليمات السلطات المحلية. المنافذ تكشف عدد الزائرين الأجانب منذ بداية محرم، الوافدون نحو 900,000 والمغادرون 500,015. الأمن النيابي تعلن إنجاز 40% من تعديلات قانون المرور تشمل الغرامات والإجازات والسنويات وتضليل السيارات. مدير مكتب القائد العام يصل كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية. مدير مطار أربيل حركة الطيران طبيعية ولم تتأثر بهجمات المسيرات. العثور على صاروخين غير منفجرين في صحراء المثنى. القوة الإسرائيلية توسع عملياتها في الضفة الغربية. عرقشي واشنطن فضلت التصعيد على الحوار في مضيق هرمز. المقررة الأممية مستوطنون والجيش الإسرائيلي يرتكبون معا مذابح بالضفة الغربية. طقس العراق انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني؟
7: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

vou não. وانا مو يلي فوق

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد؟ أكيد أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: أيوة هاي الأغنية الثانية اللي بيحبوها طلبوها لي.

0: Nosso plano.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

نسيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب

0: الرشيد اف ام 24 ساعة
1: ميل لقمري وغناله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 طلعت أكبر 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت أرم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805.

0: 5 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين مطلق.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يا بعدهم يا سراجي.

بيبعدهم طبعا كلهم عطني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول لبطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي وياني.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: على رشيد اف ام 91.5. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: حبيبي
2: حياتي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.